أساك قليليس زمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطغطليس ندونيس روحني غب على فرنسن وكوراند إمختفن ذات وزمون بركيس على نتعيشي غنب السيف يا رسل

التسويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر رحي وقرش وبيس اموش ليك تعويق اسمنا ضيحة الكرموس اسر صغر في ميس نار بولاش يغجر